مرحبا بكم أعزائي المستمعين على أثير إذاعة راديو بلاو. نقدم لكم أخبارنا المحلية من مدينة لايبزيغ ونبدأ. تعتزم مدينة لايبزيغ بيع منطقة انحراجية تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات وتقع بجوار مدينة الملاهي كوتافيك لنادي آر بي لايبزيغ لكرة القدم، وينوي النادي إزالة هذه الغابة لإنشاء ملاعب تدريب جديدة. تقع المنطقة الحراجية المعنية ضمن شبكة غابات السهول الفيضية في لايبزيغ وتؤدي دورا بيئيا فريدا، إذ تشكل جزءا من الممر الضيق الأخير الذي يربط بين غابات السهول الفيضية الشمالية والجنوبية، وتعتمد النباتات والحيوانات على هذا الممر للتكاثر وتبادل المواد الوراثية والتكيف مع تغير المناخ. تنتقط هذه الخطة مبادرات بيئية في لايبزيغ مثل جمعية أوكولوفي أيفاو وغيرها الكثير، وتنظم مظاهرة في يوم الخميس 25 من حزيران الساعة 6 مساء عند تقاطع شارعي يوهان ألي وكاباشتراسي. يطلق المركز الاجتماعي والثقافي مونشتغاسي 14 أيفاو حملة تمويل جماعي لترميم المسرح المكشوف في حديقة لين فويكت. يعد المسرح قديما قدم الحديقة نفسها تقريبا، ويقع في أحد المساحات المخصصة للمجتمع. يضم ركن الحديقة بالقرب من شارع هينريش خدمات الكهرباء والماء وعدة من المقاعد وموقدا للشواء ومنصة صغيرة مبنية من الطوب. تقام هنا حفلات موسيقية على سبيل المثال ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى، كما تقام فيه أكشاك الطعام خلال سوق السلع المستعملة وأسبوعنا الصيفي المخصص للمجتمع. سوف تشمل المرحلة الأولى من الترميم تركيب مظلة جديدة للمسرح لحمايته من الشمس والمطر، أما المرحلة الثانية من الترميم والمقرر تنفيذها عام 2027 فسوف تهيئ المسرح لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستنشئ منحدرا. وتجري حاليا حملة تمويل جماعي لهذا المشروع. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الحملة وجمعية مولشتغاسي عبر الانترنت على الموقع www.moilishtgase.de و www.99funken.de/boini. في 27 من حزيران لهذا العام سوف يقام مهرجان بوتانيكا الصيفي في حديقة لايبزيغ النباتية من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 7 مساء. يتضمن البرنامج جولات إرشادية في جميع مناطق الحديقة المغلقة عادة أمام الجمهور، وعروضا موسيقية وراقصة وأنشطة يدوية للأطفال وغيرها الكثير. تدعوكم العديد من المبادرات والجمعيات للمشاركة والاكتشاف وتبادل الأفكار حول مواضيع مثل الطبيعة والاستدامة وحماية الأنواع، بدءا من المنتجات التجارية والحياة النباتية الرائعة وصولا إلى معلومات شيقة عن الأنواع المهددة بالانقراض والعديد من الأنشطة الإبداعية وأكشاك المعلومات وفرص التفاعل المباشر. الدخول مجاني للجميع. تقع حديقة جامعة لايبزيغ النباتية في شارع لينشتغاسي 1.